عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد
1: صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحتسب والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن عبده ورسوله داعيا إلى صراط منير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته. مسلمين يوم برحمة الله سكليان جواتن كواسا فتوى جواتن كواسا شريعة tahun 1993 memutuskan bahawa zakat gaji dan pendapatan adalah diwajibkan ke atas setiap Muslim yang memenuhi syarat nisab dan boleh dipungut oleh pihak pemerintah. Zakat gaji tidak disyaratkan haul, sebaliknya diwajibkan apabila pendapatan mencapai nisab. Zakat hasil galian, rikas, tanaman dan buah-buahan. Dalam pengiraan zakat, boleh diambil kira keperluan asas diri, isteri, anak-anak dan ibu bapa. Kegagalan menunaikan zakat gaji dan pendapatan tidak termasuk dalam kategori mani al-zakat, orang yang enggan membayar zakat. Dalam isu siasatan terhadap lembaga tabung haji, mereka yang melakukan penyelewengan perlu diheret ke muka pengadilan. Namun begitu, masyarakat tidak perlu gusar. Simpanan tabung haji dan zakat yang dikeluarkan bagi pihak pendeposit adalah bertepatan dengan hukum syarak. Qala Allah Ta'ala, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أمورنا واجعل وليتنا في من خاف واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا خصوصا ولاية بولو بينانغ آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم في قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما في عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مسلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة كبار لي أمهم لي أسري بدك بغندا يعني برتون أغون سلطان إبراهيم dan kebahagiaan Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Raja Zari Sofia wa kadzalika sahibil fakhama tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Ahtali yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, dan yang mulia Tuh Puan Raja Datuk Seri Utama Nur Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah ya Tuhan kami, murah lagi Maha Penyayang, jadikanlah kami dan zuriat keturunan kami dalam kalangan hamba-Mu yang beristiqamah memakmurkan masjid, menunaikan zakat melalui zakat Pulau Pinang dan melaksanakan wakaf melalui wakaf Pulau Pinang. Rahmatilah jua para pembayar zakat dan pewakaf sekalian, serta berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dalam usaha mewujudkan keseimbangan sosioekonomi ummah di negeri yang tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم. واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
2: الحمد لله بكالي langsung Timur Laut dan saya Muhammad Fatih bin Muhammad bersama dengan Perbin Amsof dan juga tim teknikal Encik Yusof dan juga Puan Mariza, mohon ampun dan maaf segala kekurangan. Kita kembali semula bersama dengan Eli di Konti Mutiara FM Jalan Bermuara. Silakan.
3: Baik, terima kasih kepada rakan setugas Fadil dan juga penerbit Amin ya, untuk secara langsung tadi kita ikuti khutbah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut dan waktu sekarang saudara menghampiri 1.57 minit tengah hari.

0: صوركم فأحسن صوركم. فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين.
1: سكالي لقي فادعوه مخلصين.
0: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين.
1: فادعوه دي دمع عدو حركات. هو الحي
0: لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نحيت أن
1: سكيت كي هذا نهي دفسان سكيت
0: قل إن

0: نظر.
1: والسماء بلي.
0: والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم.
1: سكالي ولا وصوركم دابا.
0: وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم.
1: نعم.
0: فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين.
1: نعم.
0: الحمد لله رب العالمين.

0: والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين.
1: Sikit lagi pada huruf kha tu ada perbezaan. فادعوه مخلصين له الدين.

0: وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين.
1: Ulang sekali lagi, Mak. Tak tebal sikit. فتبارك الله رب ال... Tebal sikit.
0: فتبارك الله رب العالمين.
1: Cantik.
0: والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين.